صوت الشباب الأولى يري داسار توتيان ساينا سير ساينا يري داسار توتيان ساينا سير ساينا

0: بلطفك ممنون شلبت سلم دياتك من ايدك خبز وزيتون تكفيني وحياتك مرتيني بلطفك ممنون شلبت سلم
1: صوت الشباب الاولى